so wanna be so fucking so. الذين إلى إلا هو الحي الغيوم وأتوب إليك وعاصي وكرم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجو السلام وإلى ربك